0: وبر المصايب. نحن في الغربة عبر الصحراء.
1: Radio Mante, itinérante.
2: C'est la radio des âmes vaillantes.
1: Bruyante, éclatante.
0: Na radio.
3: Yo. سلام سلام عليكم في هذه الحياة ديال القوات دار تعلمنا في هذه الحياة ما كتبتها كنعيش لا جينا نشوفوا في هذه البلاد لا حياة لا عيش بغينا نعرفوا في هذه البلاد واش حق الدرويش غير شبر وطرف ديال الزيف علاش في هذه البلاد إذا بغيتي توصل خصك تمشى فوق السيف بغيت نبيع نشري في الحرام ضميري ما باغيش نقول العقل يتكلم هذه المحنة غادوز نقطة بنقطة غيدوز غيحمل الواد وغيدينا معاه كاملين علاش في هذه البلاد ما عندنا فيهاش لا رؤاس عندنا واحد رئيس كبير مول كاراتي مخبي وعندنا رئيس
4: كبير راديو نعنع بريزونت جزر فلسطين صافي.